ما سمك بالشبك انا مروحي باخد بعضي لما لمستي بتلف وتدور زي الطواحي لسه بلاي يوم بس على مش كذا نوفا بس معايا ديتهم روحي محدش طمر فيه ما بتشبعش برضو الطمع فاضي تروحوا تيجوا على الفاضي بصوا بيلعوني صاري عايزين يعرفوا ايه نشاطي

تحت ايديا في شعب شغلة اجابك على مولا مش انا حلوة عشان تجيبيني تعري الامبولا.

0: Anchor.
1: تسعة شنطة في
2: شنطة كلمتين بيخسروا أي حد معاكم نصه أي حد في كتف زميله وزميله يجي من ضهره تصه
3: سامع على

شكلك كلاش امام متنكر. شفت عينك بتزوغ على القست, شفت حلق بتدور في انستا انك لسه بتعمل فانتاستك. وانا مش عايز اذكر حواراتكو ولا اشكر مناطاتكو ولا اصطادكو, كله عيش برجوله واعملوا مزيكا عشان انتوا بقيتوا شغل.

0: عبيد كاش حاكو التعبان انا كفيل بعلاجه.
1: Quien no tenga una mente que se adapte a la idea de una revolución, quien no tenga un corazón que se adapte.
2: الطرق فاحنا قطاع فشلت عينه بأمر قنطاع ولا شبر مدش المخده من حسط حسط خلي يده فيها طماع مكمل رجله فوق البنزين أمن مش حيفيد التأمين أمنش على حد ولا حد ولا حد.

كل أعور كانت الديل هالكل شخص يحكي المويل أي عائق واقف قدامي كاسرو عمي كاسترو كفيديل كاسترو عمي كاسترو كجفارة لفينا العالم بسيجارة وخص عودنا كل شخصارة بآخر اليوم سدد الحساب

نفسي خش بيدي بيدي بيدي بدل افكاري في اللب مخي هو ساقط مضيع مفتاحي دق وانا لا منحلش كنكي عزرائيلي طل ميك الكل الطاقة باش

قدمنا ياك في حب مش عزوزة ستاسيون سفردالي المولى القطعة نك طلالو التنسيون ملزبي كيفاش نكمي كل يوم الباستان سبع سنين مشيو من عمري شيخة انشينمون جامي اندتمون لي قالك زبي برشا نيكلو انليفمون كي تعرف كاش تتصرف تكريس

سنين انا مش سنين انا مش سنيد ما تحاربش بالعرين انا مش سميع انا مش ملاك مطلوب مديح عشان نسقع المزيد مطلوب في يومي حاج جديد يزق شخيخك من العجين انا مش سنيد انا مش سنيد عندك صوت قعر بيه رايك غلط وتسمع عشان غباء الاخرين مش عارين لضلمة حلقة العزاء للمكفوفين مش ملاك يا زف يا اسطى من شوية مرضى ليك سيب لي اخر نفس سيب لي اخر نفس سيب لي اخر نفس سيب لي اخر نفس سيب لي اخر نفس من شيطان مبصوص عليه ببصة قلق من بريد

وين انا بهلا وين انا بهلا وين انا بهلا وين انا بهلا وين انا بهلا وين اضحك بس تكون موافق الصور تطلع تحارب الناس